هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 25 من حزيران يونيو عام 2026 المصادف يوم الخميس. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي للساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية. يمكنكم متابعتنا عبر القنوات الصوتية القمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRTVOT World من القائمة، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. مستمعينا الأفضل، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدمه خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج الأجندة الجيواقتصادية وقناديل العالم التركي.

مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة لأهم الأنباء. قدم رئيس الجمهورية رجب طيب أردوان تعازيه وتمنياته الطيبة للشعب والحكومة الفنزويليين في أعقاب وقوع زلزالين وفي فنزويلا. وفي رسالة نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، قال رئيس الجمهورية أردوان: أشارك من صميم قلبي ألم من فقدوا أرواحهم في الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا. أتقدم بخالص التعازي وأطيب التمنيات للشعب والحكومة الفنزويليين، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين. نحن بصفتنا تركيا نقف إلى جانب أصدقائنا الفنزويليين في هذه الأيام العصيبة والمؤلمة، ومستعدون لتقديم كافة أنواع الدعم. هذا وأصدرت وزارة الخارجية التركية بيان تعزية لضحايا الزلزالين المتتاليين اللذين ضربا فنزويلا، مؤكدة استعداد بلادها لتقديم كافة أنواع المساعدة. وأعرب البيان عن حزن الوزارة العميق إزاء الخسائر البشرية والمادية الفادحة التي خلفها الزلزال. كما قدم البيان تعازيه لأسر الضحايا والشعب الفنزويلي متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وأضاف: سفارتنا في كاراكاس على تواصل دائم مع مواطنينا، ونتابع أوضاعهم عن كثب. تركيا على أتم الاستعداد لتقديم كافة أنواع المساعدة لفنزويلا في تخطي هذه المحنة. يذكر أنه أعلنت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة أكثر من 1000 جراء الزلزال الذي ضرب البلاد. وأشارت رودريغيز إلى أن لاغوايرا هي الولاية الأكثر تضررا من الزلزال، قائلة: لقد دمرت عشرات المباني ونحن ننفذ تلك المهمة الصعبة لإنقاذ الأرواح التي سمح لنا الله بإنقاذها. وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قد أعلنت عن وقوع زلزالين بقوة 7.2 و7.5 درجات على مقياس ريختر بفارق زمني قدره 39 ثانية فقط. كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استعدادهم لتقديم كافة أنواع المساعدة عقب الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا، وقال: لقد ضربا زلزالان كبيران شعب فنزويلا الرائع للتو، وكلاهما كان شديدا للغاية وتسبب في سقوط عدد مدمر من الضحايا. وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لتقديم كافة أنواع المساعدة.

أعلنت وزارة الدفاع الوطنية عن إتمام عمليات فحص واستلام كميات مختلفة من صواريخ تايفون بلوك 2 من قبل قيادة القوات البرية. وتحدث لواء البحر زكي أكتويك مستشار العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة خلال مؤتمر صحفي يعقد أسبوعيا والذي عقد في مقر قيادة القوات البرية بمناسبة الذكرى السنوية 2235 لتأسيس القوات البرية التركية. وأدلى الأدميرال أكتويك بالتصريح التالي بشأن الادعاءات المتداولة في الصحافة حول خطة الأمم المتحدة لحل القضية القبرصية، وقال: في الأيام الأخيرة زعمت بعض وسائل الإعلام اليونانية أن الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة قد أعد خطة جديدة لحل القضية القبرصية، وأن هذه الخطة ستطرح للتشاور مع الإدارة القبرصية اليونانية وجمهورية تركيا القبرصية الشمالية. التوصل إلى حل دائم وعادل ومستدام للجزيرة لا يمكن تحقيقه إلا على أساس حل دولتين الذي يؤكد على المساواة في السيادة والمكانة الدولية للشعب القبرصي التركي. أي مبادرة تتجاهل هذه الحقيقة الأساسية لن تعكس إرادة الشعب القبرصي التركي ولن تسهم في تحقيق استقرار دائم في المنطقة.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: أضرم الجيش الإسرائيلي النار اليوم في بعض المنازل التابعة لعائلات هددها بضرورة مغادرة بلدة عين عرب في جنوب لبنان فور عودتها إلى منازلها. وكان الجيش الإسرائيلي قد أبلغ بعض سكان البلدة الذين عادوا إلى منازلهم يوم أمس عبر رسائل تهديد أرسلها إليهم بضرورة مغادرة القرية حتى الساعة 5 من مساء أمس، وإلا فسيتم تدمير المنازل. وبدأت بعض العائلات بالعودة إلى منازلها صباح أمس بعد نحو 4 أشهر، وذلك عقب قيام الجيش اللبناني بفتح الطريق الذي يربط بين بلدتي عين العرب والماري، واللذين ظل مغلقا لفترة طويلة. وفي حين أفرغت البلدة التي يبلغ عدد سكانها نحو 3000 نسمة بشكل كبير عقب الهجمات الجوية والبرية التي بدأتها إسرائيل في 2 مارس/آذار الماضي، اضطر أهل القرية إلى اللجوء إلى البقاع والنبطية وصيدا ومناطق مختلفة من البلاد. من ناحية أخرى، ألقت طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي قنبلة صوتية على بلدة كفر تبنيت التابعة لمحافظة النبطية، وذلك رغم وقف إطلاق النار والتفاهم الأمريكي الإيراني. حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من هطول أمطار غزيرة على طول ساحل المحيط الهادئ الممتد من جنوب غرب البلاد إلى شرقها، وذلك بسبب اقتراب إعصارين. ووفقا لخبر نقلته وكالة كيودو، فمن المتوقع أن يقترب إعصار ميكالا من سواحل المحيط الهادئ من اليابان، وفي حين ذكر أن إعصار هيغوس الذي يتقدم في المياه الواقعة شرق الفلبين يتحرك هو الآخر نحو الشمال. ودعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إلى توخي الحذر من مخاطر هطول الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية والفيضانات، محذرة المواطنين من الرياح العاتية في بعض المناطق لا سيما في ولاية أوكيناوا وجزر أمامي. من جانبها، أعلنت وكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية أن 100,000 من الأشخاص في المقاطعات الغربية والجنوبية الغربية مثل ياماغوتشي وفوكوكا قد تأثروا بأوامر الإخلاء الصادرة بسبب الأمطار الغزيرة. يذكر أنه تم تعليق الإنتاج في بعض المصانع بسبب الأمطار، بينما أشير إلى إمكانية إلغاء رحلات القطارات والطيران. صرح وزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورالو قائلا: اتفقنا على تنفيذ خط السكك الحديدية كمرحلة أولى من طريق التنمية، وندرس تنفيذ الطريق السريع في الفترة المقبلة. وقدم الوزير أورالو معلومات حول مشروع طريق التنمية، مؤكدا على أن تركيا تعد واحة استقرار في ظل كل من الحرب الروسية الأوكرانية والحروب الدائرة في الشرق الأوسط، قائلا: تركيا دولة تفي بوعودها في الأوقات العصيبة، وهذا أمر بالغ الأهمية. تستمر أسعار النفط في الانخفاض عقب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وفي غضون ذلك، بدأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيرو جولة في الخليج العربي بهدف إقناع دول المنطقة التي يحتمل أن تشكك

في هذا الاتفاق. وتراجعت أسعار النفط الأمريكية التي كانت قد قفزت إثر توقف الإنتاج والشحن بسبب الاشتباكات في مضيق هرمز إلى أدنى مستوى لها منذ بداية الحرب، وذلك بعد المصالحة بين الطرفين. وتحت ضغط توقعات الفائدة المرتفعة والدولار القوي في الأسواق العالمية، تراجع سعر أونص الذهب إلى دون 4000 دولار لأول مرة منذ فترة طويلة، في حين هبطت عملة البيتكوين وهي أكبر عملة رقمية إلى ما دون الحد النفسي البالغ 60,000 دولار. مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا قدمنا لحضراتكم نشرة لأهم الأنباء. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

أعظم ألغاز العالم الحديث هو الصراع الهائل بين حقوق السيادة للدول القومية وقوة رأس المال التي تبلغ تريليون دولار للشركات متعددة الجنسيات. مستمعو إذاعة صوت تركيا الأعزاء، سنبدأ حلقتنا الجديدة من برنامجنا الأسبوعي الذي يحمل عنوان الأجندة الجيواقتصادية الذي يعد من قبل صالح كايا، بإهدائكم أطيب وأحر تحياتنا من استوديوهاتنا في أنقرة. مستمعينا الأفاضل، في حلقة اليوم مواطن الخلل في النظام العالمي من خلال البيانات المالية، ونتناول صراعات القوى عبر المناورات الاقتصادية. مستمعينا الأفاضل، سنتناول في حلقة اليوم أحد أعظم ألغاز العالم المعاصر، وهو الصراع الهائل بين السيادة الوطنية للدول وقوة رأس المال الهائلة للشركات متعددة الجنسيات. سؤالنا واضح ومثير للدهشة في آن واحد، من يدير الكم الهائل من الأموال العالمية فعليا؟ هل هي الدول التي ترسم الحدود وتمول الجيوش؟ أم هي الشركات العملاقة التي لا تعرف حدودا والتي تتجاوز ميزانيتها الدخل القومي للعديد من الدول؟ ثمة تطور حديث يجسد هذا السؤال المجرد ويزعزع فعليا مسار الدبلوماسية الدولية والأروقة المالية، وتركز جهودنا التحليلية حاليا بشكل كامل على صندوق ضخم مخطط له لإيران. مستمعينا الأعزاء، بينما يشير التقويم إلى 16 من يونيو حزيران من عام 2026، بدأت الأخبار العاجلة تظهر تباعا على شاشات وكالات الأنباء الدولية. لقد كان هذا الاتفاق اتفاقا تاريخيا وثمرة للجهود الدبلوماسية السرية الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والذي أعلن عنه في الصفحات الأولى لوسائل الإعلام العالمية مثل الرويترز والجزيرة. ويتمحور الاتفاق حول صندوق إعادة إعمار إيران والاستثمار الضخم الذي تبلغ قيمته 300 مليار دولار. ولكن لو ألقينا نظرة فاحصة على التفاصيل الواردة لاكتشفنا وضع أكثر إثارة للفضول. فقبل أن يجف حبر الاتفاق، أفادت التقارير أن أكثر من نصف هذا الصندوق البالغ 300 مليار دولار، أي ما يقارب 160 مليار دولار، قد تم التعهد به بالفعل. وهنا تحديدا يبرز السؤال الأهم، من الذي خصص هذه المليارات من الدولارات بهذه السرعة؟ ولماذا تحديدا في هذا المشروع؟ مشروع إعادة دمج إيران، أحد أهم الفاعلين في الشرق الأوسط في النظام العالمي. وكشف جي دي فانس، الشخصية البارزة في الإدارة الأمريكية، علنا التفاصيل الفنية والسياسية لهذه المسألة. وتعد تصريحات فانس رائدة في فهمها لكيفية عمل هذه الصناديق. فهذا الصندوق ليس برنامج للمساعدات الحكومية التقليدية، ولا هو عقيدة شبيهة بخطة مارشال تمول من أموال دافعي الضرائب الأمريكية، وإنما نشهده اليوم هو تماما نموذج جيواقتصادي جديد، حيث لا توفر الدول سوى البنية التحتية، بينما تتولى الشركات متعددة الجنسيات وعمالقة إدارة الأصول وتكتلات الاستثمار العالمية تمويله وإدارته بالكامل. إذن ماذا يظهر لنا هذا الوضع؟ من جهة التي ترزح تحت وطأة العقوبات

منذ سنوات والتي تحتاج إلى تحديث بنيتها التحتية للنفط والغاز وصناعاتها التي تنتظر تحولا تكنولوجيا. ومن جهة أخرى هناك شركات رأسمالية عالمية ترى في هذا الاحتمال فرصة للربح. ووفقا لتوضيحات فانس، ستدار آلية هذا الصندوق البالغ 300 مليار دولار من خلال حسابات ضمان تسيطر عليها بنوك متعددة الجنسيات ومديرو صناديق الاستثمار، إذ ستودع الشركات الأموال وستستخدم عائدات النفط والغاز الإيرانية المستقبلية كضمان لهذه الشركات. وهنا تتضح الإجابة على السؤال: دول أم شركات؟ أما فيما يتعلق بالإرادة السياسية فيمكن لواشنطن وطهران الجلوس على ذات الطاولة وتوقيع بروتوكول دبلوماسي فيما بينهما، ومع ذلك فإن تنفيذ هذا البروتوكول وتشغيل المصانع ومد خطوط الأنابيب يعتمد كليا على تدفق الأموال من هذه الشركات. وهنا تحصر الدول في دور الجهات التنظيمية والحكام الذين يضعون قواعد، بينما تصبح الشركات هي اللاعب الرئيسي الذي يدير الأموال ويعمل مباشرة في هذا المجال. فرأس المال بطبيعته يكره المخاطر السياسية، ومع ذلك إذا كان هامش الربح أكبر من المخاطر الجيوسياسية فإنه ينشئ آليته الخاصة لإدارة تلك المخاطر. والأموال المزمع توجيهها إلى إيران اليوم هي وسيلة للشركات العالمية لتخبر تنحو جانبا، وسنتكفل نحن بتمويل الجهود الدبلوماسية. أعزائي مستمعي إذاعة صوت تركيا، إن تداعيات هذا الوضع على السياسة العالمية عميقة، فهذه الأموال الضخمة التي تديرها الشركات قادرة على ابتزاز السياسات الخارجية للدول. تخيلوا لو أن الإدارة الأمريكية تغيرت في الغد، وأراد الرئيس الأمريكي الجديد إلغاء هذا الاتفاق مع إيران من جانب واحد. ففي هذه الحالة لن يقتصر التحدي على مواجهة إدارة طهران فحسب، بل سيشمل أيضا مواجهة جماعات الضغط وشركات إدارة الأصول في بلدانها والتي استثمرت مليارات الدولارات في إيران. وإن إدارة صناديق الشركات تحول الاتفاقيات الدولية إلى درع عالمي للدول. وخلاصة الكلام، يظهر لنا مثال صندوق إعادة أعمار إيران أن الجغرافيا السياسية في القرن 21 لا تتشكل فقط بخرائط الجنرالات أو المذكرات الدبلوماسية للدبلوماسيين. ويشهد العالم اليوم صراعا على النفوذ بين صناديق الثروة السيادية الوطنية والصناديق الخاصة متعددة الجنسيات. وفي هذا الصراع تميل الكفة أكثر فأكثر لتسيطر على الأموال والخدمات اللوجستية. اليوم ومن خلال برنامجنا الأجندة الجيواقتصادية تناولنا خلفية الصندوق الإيراني وتأثير رأس المال العالمي الخفي على الدول. مستمعينا الكرام، لقد وصلنا إلى نهاية حصصنا، آملين أن نلتقي مجددا الأسبوع المقبل بمناقشة مسارات جديدة للمال والسلطة. نتمنى لكم مستقبل سعيد وهادئ. الأجندة الجيواقتصادية.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قناديل العالم التركي. نحن في هذه الحلقة من برنامجنا سنتحدث عن نور تدفق من قلب الأناضول إلى البلقان كويون بابا. مستمعين حضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إبيك الخبير بالعلاقات الدولية. هناك طريح قائم منذ قرون في أوسمانجك الواقع في سهوب الأناضول على ضفاف نهر كزلرمك. إنه طريح كويون بابا الذي هو ولي قادم من خراسان، وهذا النور الذي استقر في قلب الأناضول قبل قرون وضع أثرا عميقا في العالم التركي الإسلامي، وأشاد به أولياء تشلبي وصفا إياه بأنه نور العالم وسند الأولياء وجوهر القلوب الطاهرة، وأكد على مكانته كخليفة لحاج بكتاش ولي. إن قصة حياة كويون بابا رحلة روحية تمتد من آسيا الوسطى إلى الأناضول ومنها إلى البلقان، ووفقا للروايات إنه في ليلة ما ظهر له علي رضي الله عنه وناداه فقال: ابحث عن مكان خالي من الناس وذي صخور سوداء وفيه صوت حجل ورائحة زعتر، فافرش معدتك هناك وأطعم المحتاجين. وبعد هذه الإشارة الإلهية سافر كويون بابا من ديار إلى ديار مقتديا بسيرة أولياء خراسان، أولا إلى كربلاء ثم إلى الحجاز. وعند وصوله إلى الأناضول أقام لفترة في بورصة، ويقال إنه كان يعمل راعيا للأغنام في مزرعة هناك ليكتسب رزقه. ووفقا للروايات إنه بفضل اتفاق أبرمه مع رجل ثري في بورصة حصل على قطين صغير من الحملان، بما في ذلك نصيبه من الحملان التي وضعت توأمين، ولهذا السبب أطلق عليه من حوله لقب كويون بابا، وعرف هذا الولي بلطفه وتواضعه، وبدأت تصدر كرامات منه في بورصة وازداد نفوذه. وأخيرا انطلق للبحث عن ذلك المكان الخالي من الناس وذي صخور سوداء الذي كان يرغب فيه، فواصل إلى وجهته التي كان يبحث عنها في التلال المحيطة بأوسمانجك على طول نهر كزلرمك. وأسس كويون بابا درگاهاً في أوسمانجك الواقع بين أماسيا وچورم، وواصل خدماته الإرشادية، ويقال إنه نصب خيمته عند شجرة المستكي في تل عرفات أي حيدارلك، حيث استقر وقدم أطعمة للمسافرين المارة، وانتشرت كراماته شفهيا، فعززت الروايات مثل جلبه الماء إلى القرى بالدعاء من أجل المطر وشفائه للمرضى مكانة كويون بابا كولي بين الناس. وكان السكان المحليون والدراويش المتجولون يترددون على هذا الدرياه ويكرمون بكرمه، ونمت شهرة كويون بابا كثيرا لدرجة أن شهرته واصلت إلى القصر، ووفقا للروايات حتى السلطان محمد الفاتح سمع عنه. وكان كويون بابا أحد الدراويش المنسقين الذين لعبوا دورا في تتريك الأناضول وأسلمتها، وقد ساهم مع الدراويش في جعل الأناضول ورومل كوطن لهم. وعلى الرغم من مرور القرون ظلت ذكرى كويون بابا نابضة بالحياة بين الناس، واستمرت التكية الراعية التي رآها أولياء تشلبي في القرن السابع عشر في العمل حتى أواخر عهد الإمبراطورية، وحتى بعد إغلاق تكايا التراويش وزواياهم عام 1925 ظل طريق كويون بابا مفتوحا للزوار، ولا تزال المقابر والأطرحة التي تحمل اسم كويون بابا في جميع أنحاء الأناضول والبلقان تجذب انتباه العام.
يعتبر كوين بابا حلقة وسط في سلسلة الأولياء التركمان في الأناضول الممتدة من أحمد يسوي إلى حاج بكتاشويلي، ولهذا السبب اعتبره أولياء شلبي خليفة لحاج بكتاشويلي. ويبدو أن كوين بابا قد مارس نفوذا واسع النطاق في المناطق الداخلية في الأناضول وفي جميع أنحاء البلقان. ويشير ذكر صلاته في الروايات بخراسان ومكة وبورصة وكونيا وأماسيا وحتى قبرص إلى مدى نفوذه عبر منطقة جغرافية واسعة. وفي الواقع تم تحديد أكثر من 20 طريحا ومزارا تحمل اسم كوين بابا في أجزاء مختلفة من تركيا، من كايسري إلى كوتاهيا ومن سينوب إلى إسطنبول. ومن المرجح أن هذا مرتبط بأماكن الزيارة لكوين بابا في مناطق مختلفة فضلا عن وجود خلفائه. وتجاوز نور كوين بابا حدود الأناضول ووصل إلى آفاق رومالي. ويوجد طريحان هامان يحملان اسم كوين بابا في البلقان، أحدهما في باباطال في رومانيا والآخر في قرية شيبكوفيتشا بالقرب من كالكاندلن في مقدونيا. وكوين بابا بمثابة جسم من النور يحمل تراث الحكمة الممتد من خراسان إلى الأناضول وصولا إلى البلقان. وحملت الأمة التركية هذا النور في قلوبها لقرون ناقلة تعاليم كوين بابا في الحب والختمة والوحدة من جيل إلى جيل. مستمعينا الأفاضل، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إبيك الخبير بالعلاقات الدولية. آملين اللقاء في الحلقة القادمة.

مستمعينا الكرام، انتهينا من بثنا باللغة العربية. لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث، هنا فاطمة الكبير ومن الهندسة الإذاعية أجمل وطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.

هنا إذاعة صوت تركيا. اليوم 25 من حزيران يونيو عام 2026 المصادف يوم الخميس. ساعتنا في أنقرة تشير إلى 5 مساء حسب التوقيت المحلي، أي للساعة 2 بعد الظهر حسب التوقيت الدولي. مستمعينا

الكرام، نحن سعداء باللقاء بكم في بثنا باللغة العربية. يمكنكم متابعتنا عبر القنوات الصوتية القمرين الصناعيين توكسات 3A و4A ومن الموقع الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRTVOT World من القائمة، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabic@trt.net.tr. مستمعينا الأفضل، أنا فاطمة الكبير، سأكون معكم في هذا البث الذي نقدمه خلاله نشرة الأخبار ومن البرامج الأجندة الجيواقتصادية وقناديل العالم التركي.

مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بكل خير. من إذاعة صوت تركيا نحييكم ونقدم لكم نشرة لأهم الأنباء. قدم رئيس الجمهورية رجب طيب أردوان تعازيه وتمنياته الطيبة للشعب والحكومة الفنزويليين في أعقاب وقوع زلزالين وفي فنزويلا. وفي رسالة نشرها على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، قال رئيس الجمهورية أردوان: أشارك من صميم قلبي ألم من فقدوا أرواحهم في الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا. أتقدم بخالص التعازي وأطيب التمنيات للشعب والحكومة الفنزويليين، وأتمنى الشفاء العاجل للمصابين. نحن بصفتنا تركيا نقف إلى جانب أصدقائنا الفنزويليين في هذه الأيام العصيبة والمؤلمة، ومستعدون لتقديم كافة أنواع الدعم. هذا وأصدرت وزارة الخارجية التركية بيان تعزية لضحايا الزلزالين المتتاليين اللذين ضربا فنزويلا، مؤكدة استعداد بلادها لتقديم كافة أنواع المساعدة. وأعرب البيان عن حزن الوزارة العميق إزاء الخسائر البشرية والمادية الفادحة التي خلفها الزلزال. كما قدم البيان تعازيه لأسر الضحايا والشعب الفنزويلي، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وأضاف: سفارتنا في كاراكاس على تواصل دائم مع مواطنينا، ونتابع أوضاعهم عن كثب. تركيا على أتم الاستعداد لتقديم كافة أنواع المساعدة لفنزويلا في تخطي هذه المحنة. يذكر أنه أعلنت رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريغيز عن مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة أكثر من 1000 جراء الزلزال الذي ضرب البلاد. وأشارت رودريغيز إلى أن لاغوايرا هي الولاية الأكثر تضررا من الزلزال، قائلة: لقد دمرت عشرات المباني، ونحن ننفذ تلك المهمة الصعبة لإنقاذ الأرواح التي سمح لنا الله بإنقاذها. وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قد أعلنت عن وقوع زلزالين بقوة 7.2 و7.5 درجات على مقياس ريختر بفارق زمني قدره 39 ثانية فقط. كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استعدادهم لتقديم كافة أنواع المساعدة عقب الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا، وقال: لقد ضربا زلزالان كبيران شعب فنزويلا الرائع للتو، وكلاهما كان شديدا للغاية وتسبب في سقوط عدد مدمر من الضحايا. وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة لتقديم كافة أنواع المساعدة. أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن إتمام عمليات فحص واستلام كميات مختلفة من صواريخ تايفون بلوك 2 من قبل قيادة القوات البرية. وتحدث لواء البحر زكي أكتويك مستشار العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي باسم الوزارة خلال مؤتمر صحفي يعقد أسبوعيا والذي عقد في مقر قيادة القوات البرية بمناسبة الذكرى السنوية 2235 لتأسيس القوات البرية التركية. وأدلى الأدميرال أكتورك بالتصريح التالي بشأن الادعاءات بشأن الادعاءات المتداولة في الصحافة حول خطة الأمم المتحدة لحل القضية القبرصية، وقال: في الأيام الأخيرة زعمت بعض وسائل الإعلام اليونانية أن الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة قد أعد خطة جديدة لحل القضية القبرصية، وأن هذه الخطة ستطرح للتشاور مع الإدارة القبرصية اليونانية والجمهورية التركية القبرصية الشمالية. التوصل إلى حل دائم وعادل ومستدام للجزيرة لا يمكن تحقيقه إلا على أساس حل دولتين الذي يؤكد على المساواة في السيادة والمكانة الدولية للشعب القبرصي التركي. أي مبادرة تتجاهل هذه الحقيقة الأساسية لن تعكس إرادة الشعب القبرصي التركي ولن تسهم في تحقيق استقرار دائم في المنطقة.

0: نواصل تقديم الأنباء من إذاعة صوت تركيا.
1: أضرم الجيش الإسرائيلي النار اليوم في بعض المنازل التابعة لعائلات هددها بضرورة مغادرة بلدة عين عرب في جنوب لبنان فور عودتها إلى منازلها. وكان الجيش الإسرائيلي قد أبلغ بعض سكان البلدة الذين عادوا إلى منازلهم يوم أمس عبر رسائل تهديد أرسلها إليهم بضرورة مغادرة القرية حتى الساعة 5 من مساء أمس، وإلا فسيتم تدمير المنازل. وبدأت بعض العائلات بالعودة إلى منازلها صباح أمس بعد نحو 4 أشهر، وذلك عقب قيام الجيش اللبناني بفتح الطريق الذي يربط بين بلدتي عين العرب والماري، واللذين ظل مغلقا لفترة طويلة. وفي حين أفرغت البلدة التي يبلغ عدد سكانها نحو 3000 نسمة بشكل كبير عقب الهجمات الجوية والبرية التي بدأتها إسرائيل في 2 مارس آذار الماضي، اضطر أهل القرية إلى اللجوء إلى البقاع والنبطية وصيدا ومناطق مختلفة من البلاد. من ناحية أخرى، ألقت طائرة مسيرة تابعة للجيش الإسرائيلي قنبلة صوتية على بلدة كفر تبنيت التابعة لمحافظة النبطية، وذلك رغم وقف إطلاق النار والتفاهم الأمريكي الإيراني. حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية من هطول أمطار غزيرة على طول ساحل المحيط الهادئ الممتد من جنوب غرب البلاد إلى شرقها، وذلك بسبب اقتراب إعصارين. ووفقا لخبر نقلته وكالة كيودو، فمن المتوقع أن يقترب إعصار ميكالا من سواحل المحيط الهادئ من اليابان، وفي حين ذكر أن إعصار هيغوس الذي يتقدم في المياه الواقعة شرق الفلبين يتحرك هو الآخر نحو الشمال. ودعت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية إلى توخي الحذر من مخاطر هطول الأمطار الغزيرة والانهيارات الأرضية والفيضانات، محذرة المواطنين من الرياح العاتية في بعض المناطق لا سيما في ولاية أوكيناوا وجزر أمامي. من جانبها، أعلنت وكالة إدارة الحرائق والكوارث اليابانية أن 100,000 من الأشخاص في المقاطعات الغربية والجنوبية الغربية مثل ياماغوتشي وفوكوكا قد تأثروا بأوامر الإخلاء الصادرة بسبب الأمطار الغزيرة. يذكر أنه تم تعليق الإنتاج في بعض المصانع بسبب الأمطار، بينما أشير إلى إمكانية إلغاء رحلات القطارات والطيران. صرح وزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورالولو قائلا: اتفقنا على تنفيذ خط السكك الحديدية كمرحلة أولى من طريق التنمية، وندرس تنفيذ الطريق السريع في الفترة المقبلة. وقدم الوزير أورالولو معلومات حول مشروع طريق التنمية، مؤكدا على أن تركيا تعد واحة استقرار في ظل كل من الحرب الروسية الأوكرانية والحروب الدائرة في الشرق الأوسط، قائلا: تركيا دولة تفي بوعودها في الأوقات العصيبة، وهذا أمر بالغ الأهمية. تستمر أسعار النفط في الانخفاض عقب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وفي غضون ذلك، بدأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيرو جولة في الخليج العربي بهدف إقناع دول المنطقة التي يحتمل أن تشكك في هذا الاتفاق. وتراجعت أسعار النفط الأمريكية التي كانت قد قفزت إثر توقف الإنتاج والشحن بسبب الاشتباكات في مضيق هرمز إلى أدنى مستوى لها منذ بداية الحرب، وذلك بعد المصالحة بين الطرفين. وتحت ضغط توقعات الفائدة المرتفعة والدولار القوي في الأسواق العالمية، تراجع سعر أونص الذهب إلى دون 4,000 دولار لأول مرة منذ فترة طويلة، في حين هبطت عملة البيتكوين وهي أكبر عملة رقمية إلى ما دون الحد النفسي البالغ 60,000 دولار. مستمعينا الكرام، من إذاعة صوت تركيا قدمنا لحضراتكم نشرة لأهم الأنباء. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

إذاعة صوت تركيا معكم اليوم كما عهدتموها. الأجندة الجيوقتصادية.

أعظم ألغاز العالم الحديث هو الصراع الهائل بين حقوق السيادة للدول القومية وقوة رأس المال التي تبلغ تريليون دولار للشركات متعددة الجنسيات. مستمع إذاعة صوت تركيا العز.

سنبدأ حلقتنا الجديدة من برنامجنا الأسبوعي الذي يحمل عنوان الأجندة الجيواقتصادية الذي يعد من قبل صالح كايا بإهدائكم أطيب وأحر تحياتنا من استوديوهاتنا في أنقرة. مستمعين الأفاضل، في حلقة اليوم مواطن الخلل في النظام العالمي من خلال البيانات المالية، ونتناول صراعات القوى عبر المناورات الاقتصادية. مستمعين الأفاضل، سنتناول في حلقة اليوم أحد أعظم ألغاز العالم المعاصر، وهو الصراع الهائل بين السيادة الوطنية للدول وقوة رأس المال الهائلة للشركات متعددة الجنسيات. سؤالنا واضح ومثير للدهشة في آن واحد: من يدير الكم الهائل من الأموال العالمية فعلياً؟ هل هي الدول التي ترسم الحدود وتمول الجيوش؟ أم هي الشركات العملاقة التي لا تعرف حدوداً والتي تتجاوز ميزانيتها الدخل القومي للعديد من الدول؟ ثمة تطور حديث يجسد هذا السؤال المجرد ويزعزع فعلياً مسار الدبلوماسية الدولية والأروقة المالية، وتركز جهودنا التحليلية حالياً بشكل كامل على صندوق ضخم مخطط له لإيران. مستمعينا الأعزاء، بينما يشير التقويم إلى 16 من يونيو حزيران من عام 2026، بدأت الأخبار العاجلة تظهر تباعاً على شاشات وكالات الأنباء الدولية. لقد كان هذا الاتفاق اتفاقاً تاريخياً وثمرة للجهود الدبلوماسية السرية الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، والذي أعلن عنه في الصفحات الأولى لوسائل الإعلام العالمية مثل رويترز والجزيرة. ويتمحور الاتفاق حول صندوق إعادة أعمار إيران والاستثمار الضخم الذي تبلغ قيمته 300 مليار دولار. ولكن لو ألقينا نظرة فاحصة على التفاصيل الواردة لاكتشفنا وضع أكثر إثارة للفضول. فقبل أن يجف حبر الاتفاق، أفادت التقارير أن أكثر من نصف هذا الصندوق البالغ 300 مليار دولار، أي ما يقارب 160 مليار دولار، قد تم التعهد به بالفعل. وهنا تحديدا يبرز السؤال الأهم: من الذي خصص هذه المليارات من الدولارات بهذه السرعة؟ ولماذا تحديدا في هذا المشروع، مشروع إعادة دمج إيران، أحد أهم الفاعلين في الشرق الأوسط في النظام العالمي؟ وكشف جي دي فانس، الشخصية البارزة في الإدارة الأمريكية، علنا التفاصيل الفنية والسياسية لهذه المسألة. وتعد تصريحات فانس رائدة في فهمها لكيفية عمل هذه الصناديق. فهذا الصندوق ليس برنامج للمساعدات الحكومية التقليدية، ولا هو عقيدة شبيهة بخطة مارشال تمول من أموال دافعي الضرائب الأمريكية، وإنما نشهده اليوم هو تماما نموذج جيواقتصادي جديد، حيث لا توفر الدول سوى البنية التحتية، بينما تتولى الشركات متعددة الجنسيات وعمالقة إدارة الأصول وتكتلات الاستثمار العالمية تمويله وإدارته بالكامل. إذن ماذا يظهر لنا هذا الوضع؟ من جهة التي ترزح تحت وطأة العقوبات منذ سنوات، والتي تحتاج إلى تحديث بنيتها التحتية للنفط والغاز وصناعاتها التي تنتظر تحولا تكنولوجيا، ومن جهة أخرى هناك شركات رأسمالية عالمية ترى في هذا الاحتمال فرصة للربح. ووفقا لتوضيحات فانس، ستدار آلية هذا الصندوق البالغ 300 مليار دولار من خلال حسابات ضمان تسيطر عليها بنوك متعددة الجنسيات ومديرو صناديق الاستثمار، إذ ستودع الشركات الأموال وستستخدم عائدات النفط والغاز الإيرانية المستقبلية كضمان لهذه الشركات. وهنا تتضح الإجابة على السؤال: دول
أم شركات؟

أما فيما يتعلق بالإرادة السياسية فيمكن لواشنطن وطهران الجلوس على ذات الطاولة وتوقيع بروتوكول دبلوماسي فيما بينهما، ومع ذلك فإن تنفيذ هذا البروتوكول وتشغيل المصانع ومد خطوط الأنابيب يعتمد كليا على تدفق الأموال من هذه الشركات. وهنا تحصر الدول في دور الجهات التنظيمية والحكام الذين يضعون قواعد، بينما تصبح الشركات هي اللاعب الرئيسي الذي يدير الأموال ويعمل مباشرة في هذا المجال. فرأس المال بطبيعته يكره المخاطر السياسية، ومع ذلك إذا كان هامش الربح أكبر من المخاطر الجيوسياسية فإنه ينشئ آليته الخاصة لإدارة تلك المخاطر. والأموال المزمع توجيهها إلى إيران اليوم هي وسيلة للشركات العالمية لتخبر تنحو جانبا، وسنتكفل نحن بتمويل الجهود الدبلوماسية. أعزائي مستمعي إذاعة صوت تركيا، إن تداعيات هذا الوضع على السياسة العالمية عميقة، فهذه الأموال الضخمة التي تديرها الشركات قادرة على ابتزاز السياسات الخارجية للدول. تخيلوا لو أن الإدارة الأمريكية تغيرت في الغد، وأراد الرئيس الأمريكي الجديد إلغاء هذا الاتفاق مع إيران من جانب واحد. ففي هذه الحالة لن يقتصر التحدي على مواجهة إدارة طهران فحسب، بل سيشمل أيضا مواجهة جماعات الضغط وشركات إدارة الأصول في بلدانها والتي استثمرت مليارات الدولارات في إيران. وإن إدارة صناديق الشركات تحول الاتفاقيات الدولية إلى درع عالمي للدول. وخلاصة الكلام، يظهر لنا مثال صندوق إعادة أعمار إيران أن الجغرافيا السياسية في القرن الحادي والعشرين لا تتشكل فقط بخرائط الجنرالات أو المذكرات الدبلوماسية للدبلوماسيين. ويشهد العالم اليوم صراعاً على النفوذ بين صناديق الثروة السيادية الوطنية والصناديق الخاصة متعددة الجنسيات. وفي هذا الصراع تميل الكفة أكثر فأكثر لتسيطر على الأموال والخدمات اللوجستية. اليوم ومن خلال برنامجنا الأجندة الجيواقتصادية تناولنا خلفية الصندوق الإيراني وتأثير رأس المال العالمي الخفي على الدول. مستمعينا الكرام، لقد وصلنا إلى نهاية فصلنا، آملين أن نلتقي مجددا الأسبوع المقبل لمناقشة مسارات جديدة للمال والسلطة. نتمنى لكم مستقبل سعيد وهادئ. الأجندة الجيوقتصادية.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج قناديل العالم التركي. نحن في هذه الحلقة من برنامجنا سنتحدث عن نور تدفق من قلب الأناضول إلى البلقان كويون بابا. مستمعينا حضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إيبك الخبير بالعلاقات الدولية. هناك ضريح قائم منذ قرون في أوسمانجك الواقع في سهوب الأناضول على ضفاف نهر كزلرمك. إنه ضريح كويون بابا الذي هو ولي قادم من خراسان. وهذا النور الذي استقر في قلب الأناضول قبل قرون وضع أثرا عميقا في العالم التركي الإسلامي. وأشاد به أولياء تشلبي وصفا إياه بأنه نور العالم وسند الأولياء وجوهر القلوب الطاهرة، وأكد على مكانته كخليفة لحجب إكتاشفيلي. إن قصة حياة كويون بابا رحلة روحية تمتد من آسيا الوسطى إلى الأناضول ومنها إلى البلقان. ووفقا للروايات إنه في ليلة ما ظهر له علي رضي الله عنه وناداه فقال: ابحث عن مكان خالي من الناس وذي صخور سوداء وفيه صوت حجل ورائحة زعتر، فافرش معدتك هناك وأطعم المحتاجين. وبعد هذه الإشارة الإلهية سافر كويون بابا من ديار إلى ديار مقتديا بسيرة أولياء خراسان، أولا إلى كربلاء ثم إلى الحجاز. وعند وصوله إلى الأناضول أقام لفترة في بورصة، ويقال إنه كان يعمل راعيا للأغنام في مزرعة هناك ليكتسب رزقه. ووفقا للروايات إنه بفضل اتفاق أبرمه مع رجل ثري في بورصة حصل على قطين صغير من الحملان بما في ذلك نصيبه من الحملان التي وضعت توأمين. ولهذا السبب أطلق عليه من حوله لقب كويون بابا، وعرف هذا الولي بلطفه وتواضعه، وبدأت تصدر كرامات منه في بورصة وازداد نفوذه. وأخيرا انطلق للبحث عن ذلك المكان الخالي من الناس وذي صخور سوداء الذي كان يرغب فيه، فواصل إلى وجهته التي كان يبحث عنها في التلال المحيطة بأوسمانجك على طول نهر كزلرمك. وأسس كويون بابا درجاها في أوسمانجك الواقع بين أماسيا وتشورم، وواصل خدمته الإرشادية. ويقال إنه نصب خيمته عند شجرة المستكي في تل عرفات أي حيدارلك، حيث استقر وقدم أطعمة للمسافرين المارة. وانتشرت كراماته شفهيا، فعززت الروايات مثل جلبه الماء إلى القرى بالدعاء من أجل المطر وشفائه للمرضى مكانة كويون بابا كولي بين الناس.

كان السكان المحليون والتراويش المتجولون يترددون على هذا الترياه ويقامون بكرمه. ونمت شهرة كويون بابا كثيرا لدرجة أن شهرته واصلت إلى القصر، ووفقا للروايات حتى السلطان محمد الفاتح سمع عنه. وكان كويون بابا أحد التراويش المنسقين الذين لعبوا دورا في تتريك الأناضول وأسلمتها، وقد ساهم مع التراويش في جعل الأناضول ورومالي كوطن لهم. وعلى الرغم من مرور القرون ظلت ذكرى كويون بابا نابضة بالحياة بين الناس، واستمرت التكية الراعية التي رآها أولياء تشلبي في القرن السابع عشر في العمل حتى أواخر عهد الإمبراطورية وحتى بعد إغلاق تكايا التراويش وزواياهم عام 1925. ظل طريق كويون بابا مفتوحا للزوار، ولا تزال المقابر والأطرحة التي تحمل اسم كويون بابا في جميع أنحاء الأناضول والبلقان تجذب انتباه العام. يعتبر كويون بابا حلقة وصل في سلسلة الأولياء التركمان في الأناضول الممتدة من أحمد يسوي إلى حاج بكتاشويلي، ولهذا السبب اعتبره أولياء تشلبي خليفة لحاج بكتاشويلي. ويبدو أن كويون بابا قد مارس نفوذا واسع النطاق في المناطق الداخلية في الأناضول وفي جميع أنحاء البلقان. ويشير ذكر صلاته في الروايات بخراسان ومكة وبورصة وكونيا وأماسيا وحتى قبرص إلى مدى نفوذه عبر منطقة جغرافية واسعة. وفي الواقع تم تحديد أكثر من 20 طريحا ومزارا تحمل اسم كويون بابا في أجزاء مختلفة من تركيا، من كايسري إلى كوتاهيا، ومن سينوب إلى إسطنبول. ومن المرجح أن هذا مرتبط بأماكن الزيارة لكويون بابا في مناطق مختلفة فضلا عن وجود خلفائه. وتجاوز نور كويون بابا حدود الأناضول ووصل إلى آفاق رومالي، ويوجد طريحان هامان يحملان اسم كويون بابا في البلقان، أحدهما في باباطال في رومانيا والآخر في قرية شيبكوفيتشا بالقرب من كالكاندلن في مقدونيا. وكويون بابا بمثابة جسم من النور يحمل تراث الحكمة الممتد من خراسان إلى الأناضول وصولا إلى البلقان، وحملت الأمة التركية هذا النور في قلوبها لقرون ناقلة تعاليم كويون بابا في الحب والخدمة والوحدة من جيل إلى جيل. مستمعينا الأفاضل، قدمنا لحضراتكم تقييما حول الموضوع بقلم الدكتور جميل دواتش إبيك الخبير بالعلاقات الدولية. آملين اللقاء في الحلقة القادمة.

مستمعينا الكرام، انتهينا من بثنا باللغة العربية. لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث، هنا فاطمة الكبير من الهندسة الإذاعية أجمل وطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.